طيح ما تقدرش تبقى ثابتة. وهنا كنشوفوا الفرق بين هاد جوج ديال الناس. راه واحد فيهم كيسمع الكلمة ولكن واحد ما كيسمعش. واحد كيسمع الكلمة ديال الله ويتأمل فيها ويدير بها، لكن الآخر ممكن يسمعها ممكن يقراها لكن ما كيديرش بها. وهنا كيبان الاختلاف، الأول غادي يثبت والثاني غيطيح. الله شبه هذا البيت، هو علاش؟ لأن الدار هي المكان اللي كنسكنوا فيه، هي البلاصة اللي كنستقروا فيها، هي البلاصة اللي كنرتاحوا فيها، هي البلاصة اللي الواحد أعظم الأوقات دياله كيدوزها فيها. وبالتالي الدار هي اللي غنعيشوا فيها، خاصنا نبنيوها ونبنيوها مزيان على الصخر. واش غنبنيوها على الرمل؟ إلا بنيتها الرمل كنقول بحال انا يا صافي كنبنيها على الرمله وغادي نسكن فيها وتجي العواصف ولا يجي الوداني يفيضوا عليا، اذا انا صافي باغي ننتحر. لكن هذا التشبيه هي البلاصه فين باغي انا نسكن. واش هي بقات مجرد غير حيوط ولا غير ساس ونتخبى فيه؟ الله هنا يا هذا الشبه ولا هذا المثل اللي عطى، يا انني كيفاش نثبت في الكلمه ديال الله. هذاك هو البيت وهذا هو السقف وهو الساس، هي الكلمه ديال الله، هي الكلمة ديال الله. كما كنقولوا ذوقوا محلاه، راه يكون بيت يعني نبنيه ونسكن فيه مع الله ويكون نقول عليه محلاه شحال زوين. أن الساس ديالي تكون هي الكلمة ديال الله، والحيوط الكلمة ديال الله، والسقف اللي نتدرق به من الشتاء ومن الشمس هو الكلمة ديال الله. لكن إلى أنا فكرت واختاريت نبنيه غير بالرملة بحال ما درت والو. الله كعطانا اختيار، واليوم هذا التأمل هو اختيار. اختار واختاري فين بغيتي تبني بيت ديالك وكيفاش بغيتي تبنيه، واش على الصخر ولا على الرمل. خلينا نقول له يا رب عاوني أنني نكون داير بالكلمة ديالك ماشي غير سامع بها. بغيتني يا ربي نكون امرأة ونكون راجل يا ربي حكيم. بغيتي يا ربي نكونوا يا ربي الناس ماشي جاهلين ونبنيو البيت ديالنا على الرمل. بغينا الحكمة يا ربي وبغينا المعونة باش نبنيو الدار ديالنا على الصخر، حيت حتى وتجي العواصف ويجي الليجة نكونوا ثابتين وما نزعمزعوش يا ربي بالنعمة ديالك اللي غتغطيني وتعلمني وتفهمني ونفهم شنو الفرق بين أنني نبني دار على الصخر ونبني دار على الرمل. في اسم الرب يسوع آمين.

0: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: سلام ونعمة المسيح عليكم، معكم سارة في برنامج كلام الحكمة على راديو معجزة. مرحبا بكم يا حضار في حلقة جديدة من كلام الحكمة، نحكيو فيها شي خبار ونعرفو شنو قالوا الناس زمان، شنو طرا وشنو صار. واليوم كلامنا كما سير ليام، في حكمة دايز هالكلام وحكمة الله دوم على الدوام. عبرة اليوم من كتاب الله، الكتاب مقدس. وإلا بغيتي تسمع كلامي وبالمعنى تحس، خليك معايا سمع الحكاية ودي الغاية. اليوم غنحكيو على الأمانة في الأمور اللي ربي جاد بها علينا. الكون ملكه وإحنا راكبين فيه كيف سفينة. الله كنا على الأرض وما فيها، وخلى البشر عساسين عليها، ولازم تصرفوا بالحكمة في الحوايج اللي عطاهم لينا، باش من اللي نوقفوا قدامه نتحاسبوا أعمالنا ما تحشمش بينا. والآيات اليوم كاينة في إنجيل لوقا الإصحاح 12 من 41 ل 48، هاشنو كتقول؟ وسولوا بطرس، يا رب واش غير لينا حنا لمن كتعاود هاد المثال ولا للناس كلهم؟ وهو يجاوبوا الرب يسوع، شكون هو الوكيل الأمين الحكيم اللي كيتق فيه سيده وكيكلفه باش يعطي الخدامة ديالو حقهم د الماكلة فوقته؟ سعدات هاد العبد اللي إلا رجع لسيده غيلقاه كيدير هاد الشي. نقول لكم الحق، راه غادي يكلفو بكل ما كيملك، ولكن إلا قال هاد العبد مع راسه راه غيتعطل سيدي في الرجوع ديالو وبدا كيضرب الخدامة رجال وعيالات وكياكل وكيشرب وكيسكر، غيرجع سيد هذاك العبد في واحد النهار ما عوالش عليه وفي ساعة ما كيعرفهاش، وغيعاقبه بزاف وغيرميه مع الناس اللي خانوا الأمانة. راه العبد اللي كيعرف أشنو بغى سيده وما كيديرش بيه وما كيوجدش راسه غتكون عقوبته كبيرة. أما هذاك اللي ما كيعرفش أشنو بغى سيده وكيدير شي حاجة اللي كتستاهل العقوبة، كتكون عقوبته خفيفة. اللي تعطاليه الكتير غادي تطلب منه الكتير، واللي تحطات عنده شي أمانة كبيرة غادي تطلب منه ما كبر منها. وهنا مستمعينا كنقول لكم حتى أنا شكرا تبعتوا هاد الحلقة معنا، ونتلاقاو غدا في برنامج كلام الحكمة مع فكرة جديدة وآية جديدة من كتاب الله الكتاب المقدس.

راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. مرحبا بكم، ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.

0: مرحبا بكم مستمعاتنا في حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم غنهضروا شكون قال طلاق سهل. أكيد طلاق ماشي سهل، هو شي حاجة صعيبة، هو شي حاجة كنلقاو فيها بزاف ديال التحديات. اليوم معنا رجاء، مرحبا بك رجاء ومرحبا بكم مستمعاتنا.
1: شكرا لك ليلى على الاستضافة ديالك البرنامج.
0: كي قلت لك اليوم في برنامج أنا حيرة غنهضروا على طلاق، فبغينا بعدا في الاول نشوفوا شنو هي، كيفاش المجتمع كيشوف المراه. كنعرفوا كل مراه ما نجحاتش او لما نجحاتش في زواجها وطلقات كيولي الوضع صعيب عليها، بالاخص ملي هي كتبقى تفكر شنو غايقولوا عليها الاسره ديالها، العائله الكبيره ديالها، ممكن ولادها، صحابتها، الجيران، الناس اللي كتخدم معاهم. فبغينا نعرفوا رجاء اليوم في برنامج انا حيره شنو هي النظره ديال المجتمع للمراه مطلقه.
1: النظره ديالنا للمراه اللي مطلقه غالبا في مجتمعاتنا خصوصا في شمال افريقيا كتكون ناقصه شويه، كنشوفوا ليها بنظره خايبه، ممكن نشوفوها يعني انانيه، ما قدرتش تسامح يعني او لا تنازل شويه على حقها باش تكمل واحد العلاقه وما تشتتش، ما تسببش الشتات ديال واحد الاسره. ممكن نشوفوها انها عندها فرصه انها تخرج للفساد وتفسد بلا ما يسيق زعما حتى شي واحد لها الخبار. ممكن نشوفوها انها ما غاديش تقدر على المسؤوليات ديال راجلها اللي غايب، ممكن نشوفوا انها ما غاديش تقدر تربي ولادها بوحدها، علاش؟ لان غتربيهم تربيه عوجه كيف ما كنقولوا، او لا غادي تخرج عليهم. ممكن نشوفوا انها عيب وعار على العائله ديالها لانها ما قدرتش تحافظ على العلاقه الزوجيه واللي هي كتعتبر في مجتمعاتنا علاقه جد مقدسه، يعني وكتعطي للراجل اهميه اكثر من المراه. لان علاش؟ المراه دائما هي خاصها تكون كتضحي، هي اللي خاصها تكون كتحافظ على العلاقه الزوجيه، اللي مسؤول يعني كناخذوها كمسؤول اساسي في الفشل ديال العلاقه الزوجيه.
0: علاش كيشوفوها بهذه النظره هذه رجاء؟
1: علاش كيشوفوها بهذه النظره؟ اولا لاننا احنا مجتمع ذكوري، يعني ما كنعطيوش للمراه حقها، ما كنشوفوهاش يعني ما كنعملوهاش كإنسان، بالعكس كنعملوها كأنها هي غير زايدة، غير خادمة، غير خصها دائما كيف ما نقولوا تحني الراس وتسمع لراجلها، تسمع لباها، تسمع يعني الرجال اللي في عائلتها خصها تخضع لهم. وحاجة أخرى هي أننا كنشوفوها هكا حيت منين كيغيب الزوج كاينين امكانيات انها تخرج الفساد، ولكن حتى واحد ما يسرق الخبر كيف ما قلت قبيله. هذا الشيء ما كنقولش ان غائب ما كاينش، لكن ما يمكنش بسبب يعني حاله او لا شي مره شفنا شي مره دارت هكا نحكموا على كاع السيدات اللي بالعكس كينوضوا وكينضلوا وكيخدموا كيبذلوا مجهود كيضحيوا بصحتهم بحياتهم باش يكبروا وليداتهم، باش يعوضوا المسؤوليات ديال الزوج اللي كان السند ديالهم، باش يوفروا لولادهم المعيشه، السكن، الدراسه، يعني ما يخصصوهم حتى شي حاجه. وكتسمح في حقها الام، يعني دائما كتسمح في حقها باش وليداتها كيف ما قلت يعيشوا مزيان، كتسمح في الحزن اللي هي عايشه، لان راه ماشي سهل على حتى الزوجه انها كانت في واحد العلاقه زوجيه وفجاه كتلقى راسها بوحدها مع الوليدات ديالها، راه ماشي سهل عليها سواء في النفسيه ديالها سواء في التحديات والصعوبات اللي كتكون كتواجه. لكن بزاف ديال السيدات كينوضوا كيواجهوا التحديات من اجل ولادهم، فما يمكنش نجيو نظلموهم بسبب حاله او لا شي مره شفنا شي حاجه ماشي هي هذيك، نظلموا هاد الناس هادو ونسببوا لهم جروح في المشاعر ديالهم، وفي يعني حتى نمسوهم في الشخصيه ديالهم وفي الكرامه ديالهم.
0: واش في نظرك رجاء المراه مطلقه ما كتستاهلش هاد الشيء، ما كتستاهلش هاد الشوفه هادي؟
1: اكيد حتى شي مراه ما تستاهل هاد الشوفه هادي، لانه حتى ولو كيف ما قلت قبيله ممكن يكون في الحقيقه حتى شي واحد من حقه يجي ينتقد او لا يحكم على شي شخص اخر، كيف ما المسيح كيقول حيد الخشبه من عينك عاد تشوف القشه اللي كاينه في عين خوك. اذا احنا نحاولوا ما نبقاوش نحكموا على الناس، لكن الا مثلا قادرين شنا شي مرأة مطلقة قادرين نعاونوها، نقدموا يد المساعدة، نقدموا المحبة، نقدموا نكونوا سند ليها، ماشي نحطموها في المشاعر ديالها. هي كتكافح وكتحاول تواجه بزاف ديال الصعوبات وبزاف ديال الصراعات، ونجيو حنا نكونوا يعني بلاصه ما نعاونوها كنوليو حنا مشكل ليها. لا بالعكس، نوضوا ونديروا يدنا في يد بعضياتنا ونحاولوا نتعاونوا، حيت هادشي اللي وصلنا عليه المسيح، هادشي اللي وصلنا اننا نديروا. هادو هما الثمار ديال الناس المؤمنين اللي بصح كيبغيو بعضياتهم.
0: المرأة غالبا ما كيغلبوا عليها مشاعرها رجاء، وهذه ديما شي حاجه اللي ديما كنقولوها على المرأة، ان المشاعر ديالها كيغلبوا عليها. ف واش هاد الشوفه هادي، واش هاد المعامله هادي تجاه المراه الا كتاثر عليها كيفاش؟
1: هو اكيد ليلى، المراه كيأثر عليها النظره ديال المجتمع ليها، لان كيف ما قلتي هي بطبيعتها الله خلقها حساسة، ممكن تكون كتبين على المشاعر ديالها أكثر من الراجل. فكيفاش ممكن يأثر عليها؟ مثلا إذا كانت كتحاول تواجه صعوبات أو تحديات ديال أنها تحمل مسؤولية جديدة، تعيل عائلة ديالها، تربي وليداتها، ممكن يكون هاد النظرة ديال المجتمع تكون كتسبب لها يعني تفقدها الثقة في النفس ديالها، تحبطها، تسبب لها إحباط كبير، ممكن خصوصا ملي كيكون هاد الانتقادات وهاد النظره جايه من اقرب الناس اللي من المفروض يكونوا سند ليها في هاد المحن، اللي هما العائله ديالها، الاب، الوالدين ديالها، خوتها، عمامها، يعني اصحابها حتى هما، يعني مسؤوليتهم انهم يوقفوا معاها في وقت شده، فكيكونوا هما اول ناس يعني كينتقدوها، اول ناس كيشوفوا لها شوفه ناقصه، فهذا ممكن يسبب لها احباط. لكن الكلام اللي نقدر نقول ليها اليوم ان تشبت بالله، لانه هو وحده اللي قادر انه يقويك، هو بوحده اللي قادر يوقف معك في الشده وفي المحن، وباللي انت ماشي بوحدك، ماشي اللهم دائما معك وكيرعاك وكيحميك وغيعاونك باش تحداي هاد الصعوبات وهاد المحن اللي كدوزي منها. اكيد
0: رجاء، احنا ديما في ملي كنوصلوا لنهايه الحلقه كنعطيو نصائح للسيدات بخصوص هذا الموضوع هذا. واليوم في برنامج انا حيره بغينا في هذه الفقره الاخرى من الحلقه نهضروا ونقولوا المراه عندها قوه وعندها قيمه في عين الله، فكيفاش تقدر تواجه المراه مطلقه اي تحديات تجاوها بسبب طلاقها، بسبب علاقتها القديمه مع راجلها، ولادها، واعطيها نصائح رجاء.
1: انا اللي نبغي نقول لهاد السيده اللي كتسمعني اليوم ان انك مهمه في عينين الله، وان الله كيرعاك وكيحميك يعني وضع واحد الخطه لحياتك. اكيد ستي من علاقه يعني اللي فشلات في الاخر، لكن هذه ماشي النهايه، بالعكس انا كنشجعك انك اول حاجه ديريها تنوضي توجهي لله باش انك تنساي الحزن والالام ديال هذا الفراق هذا، وتخطاي هذا يعني تخطاي كل مشكل نفسي باقا كتعاني منه، وتنوضي وتواجهي كل تحديات، لانك انت قادره، والله يعني الله غيكون هو السند ديالك، الله هو اللي غادي يشد بيديك وغيوريك الطريق اللي تدوزي منها، فما عمرك ما غادي تكوني بوحدك. حاولي تقوي علاقاتك بالناس، حاولي تقوي علاقتك، الى عندك وليدات تقوي علاقتك بهم، حاولي يعني تواصلي معاهم، تشاركي معاهم، باش ما تحسيش براسك بقيتي بوحدك، واكثر يعني اكثر واحد يقدر يخليك ما تحسيش بهذا الاحساس هو الله والكلمه معاه. تكلمي معاه، هضري معاه، شكي عليه، لانه هو كاين وباغي يسمعك، محتاج يعني يسمع الالام ديالك باش يشفيها ويدير يدو عليك من اجل الحمايه ديالك.
0: شكرا لك رجاء على المشاركات ديالك معنا في هذه الحلقه، شكرا حتى على الحضور ديالك. مستمعاتنا نقول لكم الحلقه ديال اليوم سالات، نتلاقاو في موضوع جاي، الحلقه الجايه موضوع جديد اكيد، وديما على برنامجكم انا حيره.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذه الشهاده، وكان نطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. في ذاك الوقت في شي تجربه او في المستقبل، وبصح يا خوتي هاد الملك داز فواحد التجربه صعيبه وخطيره، ما نقولش انا غادي نفلت، راه حنا كنعيشو في هاد العالم اللي كيملك عليه ابليس. داكشي علاش قال السيد المسيح صليو باش ما تدخلوش في التجربه، وما تملوش من الصلاه، وما تعياوش. وكنشكر الرب اللي قال غادي يكون لكم ضيق في العالم ولكن انا غلبت العالم. امين. وشوف شحال ديال الوقت داز، ودابا عاد ضربت الحسبه بين الرب كان كيكلمني وكيأكد عليا على لسان السيد المهدي اللي هو دابا في المجد. في رسالة يعقوب كنتشجعوا وكنتعلموا كيفاش نمروا في التجارب، وحنا كمؤمنين راه لازم كيكون انتصار ما معانا، كيكون انتصار ما حدنا ثابتين في طريق الرب، وهو كيعطينا القوة باش نغلبه مجدا للرب. وانا دزت واحد تجربة طويلة بزاف، بغيت نعاودها لكم باش حتى نتوما تشجعوا وتيقوا وتيقنوا بين الرب امين ومخلص، وكيكمل الوعد ديالو معنا الا كنديروا بالكلام ديالو وكنمشيو في الطريق ديالو، وما كنخرجوا لا على شمال ولا على يمين، وغادي يلحقونا كل البركات اللي وعدنا بها الرب في التثنية 28. هذا سفر البركات، وانا حفظت هذا السفر كما كيحفظوا المسلمين القران، وكندير كل جهدي باش نطبقه في حياتي. من بعد ما تزوجت جا رجلي خطبني من عند والديا في المغرب كيف ما العاده في المغرب، درنا عرس في بلادنا وعرس اخر في البلاد في الكنيسه ديال رجلي، ومن بعد باركنا الرب واحد البنيته. ايوا دابا بداو التجارب بالمعقول في حياتي. في الوقت اللي كنت حامله بنتي رجلي بقى بلا خدمه، وفي هاد الحاله ما قدرتش نصوب الوراق ديالي، الوراق ديال الاقامه، وبلا هاد الوراق ما نقدرش يكون عندنا وراق الطبيب، وكنا كاريين الدار اللي ساكنين فيها، وما كانش عندنا باش نخلصوا الكرا، وحتى باش نشريو الدواء ما كانش عندنا، وشي مرات كنكونوا بلا ماكله، وبنتنا صغيره محتاجه للماكله والدواء، ورجلي ما كانش كيرضى حتى هو بشي واحد، وانا ما كنتش كنعرف اللغه وما كنعرفش الناس والخوت ديال الكنيسه، ما كنعرفش نتكلم معاهم، ولكن كنت كنعرف الرب المسيح، وكنشكره هو اللي عطاني القوه في هذا الضيق والتجارب اللي طالوا بزاف 8 سنين ورجلي بلا خدمه، و12 عام وانا بلا وراق، وما قدرتش نشوف والديا، وخوتي كبروا شي وحدين تزوجوا وولدوا ولادهم، ومن بعد كان خصني ندير شي عمليات جراحيه، شي على صدري وشي على كرشي، وبنتي كانت مازال صغيره، وعجوزتي اللي كانت كتقابلها هي مازال ما امنتش، والرب قادر يجيبها ليه. رجلي بشرها وحتى السي المهدي بشروها بزاف بالخلاص، وهي كتشوف الشهاده ديالي وكتشوف بين احنا مختلفين على العائلات المسلمين اللي قرابين ليها، وهي كانت كتثق فينا احنا اكثر من العائلات الاخرين، وقلبها كيرتاح لينا حيت كتشوف الضوء ديال يسوع المسيح فينا وباين في حياتنا، وكتحترمنا، كتسمينا باهل الكتاب، وهذا الشيء مهم بزاف. هي حافظه القران وحجت جوج مرات، وداك الشيء اللي سد لها عينيها على الحق اللي في المسيح. ملي راجلي كيتكلم معاها كتقول له لكم دينكم ولي دين. ايوا دوزنا في تجارب كثار، وكان الوقت طويل، ماشي عام ماشي عامين، دوزنا شي 8 سنين ديال الصعوبات، واخا كنا ثابتين وثابتين
كنتسناو الرب، وكنت كنصوم بزاف بلا ما يعرف حتى شي واحد، وشي مرات حتى رجلي ما كانش كيعرف وانا صايمه. وكنت كنتشجع بالمزامير، خصوصا المزمور 23، وكنشكر الرب على امانته والنعمه ديالو معنا. بدا كيفتح لينا البيبان قدامنا، وكانوا كيتفتحوا وحده مور وحده. في الاول رجلي لقى الخدمه في واحد الشركه، ومن بعد الرب باركنا بواحد البنيته اخرى، وشرينا الدار اللي كنا ساكنين فيها، ومولاها باعها لينا بثمن مزيان. وهذا الراجل كان مزيان بزاف، ما عمره زير علينا باش نخلصوه، او قال لينا خرجوا لي من داري. كان كيصبر بزاف، وكنت كنشوفه بحال شي ملاك جابوا الرب في حياتنا. وكنت كنصلي من اجله، من اجل ولاده، يعني من اجل عائلته. وبالصح الرب باركه بزاف هو وولاده، وهو كاثوليكي ولكن قلبه مزيان، وعنده سميه ديال الملك، هو سميته ميغال بالعربيه ميخائيل. وعلاش كنتكلم لكم على عليه؟ حيت هو مستحق نكرمه، حيت هو كرمنا وصبر معنا في وقت الضيق، وهذا الشيء من الرب، له كل المجد والكرامه. واخا يا خوتي، دابا انا غادي نقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

0: أنا اسمي ريس، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح إنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. إنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي، بتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح على التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوقت بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلح لنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، وحتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Aquí Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.
2: Estás en Radio Vida, transmitiendo desde el campo de Gibraltar. Para cualquier duda, estamos en tu disposición por móvil, texto o WhatsApp. Nuestro número es el 619 25 45 25.